0: أرحب بكم متابعي كوزمو بالعربي، أنا معكم داريا فارمان وأقدم لكم الليلة الجزء الأول من موضوعنا أنا والزميلة سهداية عن سيكولوجيا الطعام على السوشيال ميديا. احكي لي سوها، كم فيديو طبخ شفتي اليوم على الموبايل أو على الكمبيوتر وانتي قاعدة وعم تتصفحي هالريلزات وانتي بتعرفي ومتأكدة 100% يمكن حتى من وصفات الطبخ اللي شفتيها المنتشرة على الانترنت ما راح تطبخي حتى لو بيضة مسلوقة؟
1: اليوم بلش فيني من أولها، بلشت الفضائح. ولا عن جد صار هذا الإدمان اليومي، ما بعرف ليش وقت اللي نكون بالتخت المساء هيك واحد تعبان خلص شغله قبل النوم نفتح الإنستغرام، أنا بالذات الإنستغرام، هلا تيك توك كمان فيه كتير هيك وصفات، وفعلا بتصير عندك دوامة وبتعرفي الألغوريثم تبع الإنستغرام بيدور لك ياها كل نهار إنه أنت حابة هذا المحتوى، فبتبلشي بتشوفي هدول هالعجين وهالفطاير وهال شغلات العربية، ما بعرف ليش عم تطلع لي زيادة هالفترة إنه هالك الحلويات العربية وصفات، هلا بصير بدي أتفرج على وصفات حلاوة الجبن المساء.
0: وبالأخير حتى ما بتلاقي نتيجة عملية لكل هاي الولائم والسفرات اللي بتشوفيها بس بصرياً على الإنترنت.
1: ولا أنا النتيجة بتقومي بتفتحي هالبراد وبتبلشي، عن جد ما بعرف شو بدي أعمل، إنه بقيان شقفة توست بدك تحطي علي شيء بس أكيد مختلف كلياً عن اللي شفته، وبتقولي لحالك إنه لا أنا بهالعمر لازم أبلش أمسك حالي، لازم نعمل رجيم، لازم ما ناكل.
0: هيدا شعور بالذنب آخر الليل مورا هي الريلات اللي منشوفها
1: عن جد، يعني بدخلونا الدوامة.
0: تابعينا اليوم إن احنا منرحب فيكم أنا والزميلة العزيزة سهى داية بحلقة بودكاست جديدة، رح نحكي بموضوعنا عن الريلزات اللي بنشوفها بكل يوم، وهي الريلزات اللي بتلامس بطوننا، أمعائنا، عقولنا، نفوسنا، وحتى بتلامس الحنين اللي بنحس فيه بالغربة نحن هون بألمانيا. رح نغوص اليوم بسيكولوجيا الأكل، سيكولوجيا الطعام بالغربة، صناعة الجوع البصري اللي بيقدمون لنا إياها صناع المحتوى، ليش هي الصناعات فعلياً عم تاكل شاشاتنا أكل وبطننا ببلش زي كل ما نشوف هاي الأكلات الطيبة اللي بيصنعوها. كيف تحول المطبخ للشخص المغترب من أنه يكون مجرد مكان أنه تغسلي فيه هاي الأواني الصحون، تحضري شغلة أكلة طيبة أنت متعودة عليها، تحسي بتحول لكنز لكنه رقمي بسبب ملايين المشاهدات اللي بيشوفوها العالم على الريلزات. ليش نحن بنضلنا جوعانين للأكل بالحقيقة رغم أنه نحن داخلياً وضمنياً جائعين منا للطعام وللوصفات إنما للجذور وللذكريات اللي بنعيشها في الغربة؟
1: فعلاً داريا، يعني صار هو مثل هيك لغز، ما بعرف عم نحن لهالجو لهالأتموسفير، لك حتى الديكور يعني عم بيصير إنه أنت مانك مشتهية على الأكل بحد ذاتها، بس ديكورة العربي، الديكورة اللي بيرجعك على أصولنا العربية، هيك بتقعدي بتتفرجي على فيديو مثلاً 40-50 دقيقة لك أوقات ساعات على تحضير أكلة هلأ أنت عم بتشوفيها قدامك بس لا بتقدري تاكليها ولا عم بتشميها ولا حتى إلك قلب إنك تقومي تشتغليها، لأني بتطول وقت كتير بأوروبا ما عنا هذا رفاهية الوقت إنه نشتغلها.
0: يعني بيشتغلوا الجماعة على موضوع علم النفس، علم النفس العصبي المعروف بهي الحالة بأنها ظاهرة تسمى الجوع البصري الفيجوال هونجر. فالدماغ البشري بتحسيه عن جد قد ما تطور عبر كل آلاف السنين بالبيئات المختلفة، لكن بتضل المادة الغذائية كتير جذابة للدماغ البشري، لذلك بنشوف أنه دمج هاي الغريزة اللي بنشوفها عبر الشاشات كأنها يعني تحسيها مثل مكافأة للسيالة العصبية، شوفي بعيونك أنت هذا الأكل الطيب والدسم اللي فيه كمية من القطر أو كمية من الدهون، وطبعا مثل ما قلتي الألوان والفيديو اللي بتصور والطريقة اللي بيصوروا فيها مع الطقطقة ومع التأثيرات الصوتية، فبتحسي عن جد إفراز الدماغ لهرمون الدوبامين بصير عندك مرتفع جدا. طبعا ومعروف انه الدوبامين هو مثل هرمون المكافأة.
1: تمام فعلا، يعني مجرد النظر اوقات بيخلي الدماغ عنده هيك متعه توازي، بيقولوا لك توازي متعه الاكل الفعلي تقريبا. لا لا لا، يعني نحن بصراحه انه لا، متعه الاكل عندي احلى، بس انه عم رضي حالنا. بتعرفي داريا، انا مره سمعت او قريت بوست انه الفيديوهات الاكثر مشاهده على الاطلاق بكل تاريخ السوشيال ميديا هو الاكل، حتى اكثر من متعه للرجال، تخيلي، من متعه مشاهده امراه جميله. يعني بتفرجوا على اكل اكثر من مجرد من امراه حلوه.
0: ما من فضاء سموا هي التكنيك بصناعة المحتوى بالفود بورن، يعني بتحسي حالك عن جد عم تشوفي إغراء إغراء بصري للطعام. وأكيد خوارزميات السوشيال ميديا بتشتغل على هذا الموضوع، إنه تظهر لك إياها بشكل أكثر. كل ما حضرتي فيديو وراء الثاني بتشوفي إنه بتظهر هاي الفيديوهات بعد أكثر، حتى الدعايات بتكثر. كوني ناس حتى ما بتعرفيهم تصير بتطلع بخلقتك وبتشوفيها وبتضلك.
1: نعملهم فولو.
0: غير هي استخدامه لطرق عرض المحتوى، التصوير البطيء بالسلو موشن، يعني هي طريقة لما بشوفي كيف بنسكب فيها الأكل العسل قدامك، أو القطر مثل ما حكيتي من شوي عن حلاوة الجبن،
1: جد
0: تحسي ريحة الأكل طالعة من الشاشة.
1: ايه بالفعل، ذكرياتها.
0: بيستعملوا عن جد كثير تقنيات تجذبك بعد أكثر، رؤية هي القرمشة، أنت عم تسمعي صوتها بس تحسي حالك إنه شوي تاني رح تاكليها
1: مظبوط،
0: بالشاشة، رؤية مسام الأكل وتصويرهم. وأكيد نحن يعني قديش شفنا مثلا حتى صناعة المحتوى بالصين تكون يعني الأكل المعروض أصلا هو الصناعي، بلونوه بالألوان لحتى يكون
1: مظبوط،
0: مغري أكثر، بيضخموا لك هذا الساوند إفكت، الصوت كيف السكينة عم تقصقص وتسمعي صوت القرمشة وصوت الأكل. هو بالفعل بتحسي قضمة التفاحة شوي تاني انتي سالة اللعاب.
1: مظبوط. بيني وبينك فعلا هذا صوت القرمشة لحاله يعني بيلعبوا على كذا حواس بنفس الوقت، يعني صاير الوضع عم بحسه انه عم بيتضاعف اكثر بالنسبة للمغتربين تحديدا. اكيد في عامل نفسي اضافي ما بيقتصر على موضوع بس افراز الدوبامين، صاير نوع من الحنين والنوستالجي. بصراحة صايرة صناعة كاملة، صناعة فيلم كامل بكل فيديو قصير.
0: وهلا مع ظهور الاي الذكاء الاصطناعي فبيحددوا لك بخطوه خطوه بنقطه نقطه شو بدهم من الوان ومن اشكال ومن تقديم وموسيقى تصويريه وراها. واكيد 100% هذا بالغربه بتحسيه مثل التعويض العاطفي اللي نحن بنحس فيه، ما بنشوفه صرنا ببيوتنا، ما حدا فاضي يطبخ هاي الطبخات ولا عنا لا وقت ولا مجال. ترجعي من شغلك تكوني هلكانه، هي هلا كنا عم نحكي انا وانت على هذا الطقس الرمادي، مين اللي خلق يقعد يوقف بعدها كمان بالمطبخ يقعد يفتح على حاله شغل جديد ويطبخ؟ اصلا مين رح ياكل؟ الاولاد كلهم يعني
1: كل
0: باشغالهم.
1: واحد ببلد وكل واحد صح.
0: يا الضغط النفسي اللي انت بتعيشي فيه، وين يلا اركضي المغترب ليظبط حاله يتعلم لغة او ينتقل من شقة لشقة، ولا يدور على شقة، ولا يرد على ايميلات، ولا ولا ولا. فبتحسي هي شاشة الموبايل بتصير كبديل له عن بيته الحقيقي. ايه بيقعد عليها هاي الشاشات بالساعات بالفعل، يعني انا من الناس اللي كمان بوقع بهذا الفخ.
1: كلياتنا مثل ما قلت، يعني هون صايرة الحياة، يعني بيقولوا لك إنه ما توقعي بفخ إدمان الموبايل، هو صاير البديل عن العيلة للأسف. يعني تليفونك للعيلة بالمغترب عم بيصير عن طريقه، حنينك لكثير من القصص والذكريات، بلس إنه بدك شيء يهديكي يسليكي تقعدي بالكومفورت زون تبعيتك. ما عم نقول إنه هو الصح، بس للأسف إنه صار المطبخ العربي مو بس محل لنعمل الأكل لناكل، لا، هو صاير فضاء اجتماعي، يعني فضاء عم بتشوفي فيه ناس عم بيحكوا لغتك، عم بيضحكوا شوي لك، عم بيحكوا الاكسبريشنز تبعوتك وقت عم بيعملوا الفيديوهات. اوقات بضحك بس من الكلمات اللي عم بيقولوها، الطرطقه تبعت الاغراض، هي مثلا هذا الفيديو حلبي، انا كحلبيه برجع بنشوف هالمصطلحات، نقاشاتهم مع الطاوله، يعني وقت قاعدين على الطاوله. لك ريحة القليوة اللي بيقرمشوا لك اياه وبيحطوا لك اياه، يعني هاي كلها افكتات رهيبين. كيف هدول فقدناهم كله بالغربة، صارت المطبخ هو عبارة عن مطبخ صغير بتدخلي له 5 دقائق 10 دقائق لتحضري قهوتك لتركضي على شغلك. عم نشغل حالنا للأسف بهالفيديوهات لملء فراغ صوتي وعاطفي وانفعالي.
0: 100%. يعني لما حكينا وقلنا انه نحن منا جائعين للاكل، بينما نحن جائعين للذكريات اللي عشناها وعم نحملها يوميا نحن بنفوسنا وبارواحنا. فكل هاي الوصفات اللي بتشوفيها هي فعليا وصفات يعني لستات بيوت بنعرفهم امهاتنا وجداتنا، هي وصفات تقليديه لكنها اصبحت هلا على السوشيال ميديا ترندات منمقه وكثيره الانتشار.
1: بالفعل يعني عم بحضر اوقات هيك على الفيديو صار بيطلع لي شغلات كتير تراديشنال، لك انا اللي ما كنت احب المجدره صرت هون بعتبرها الاكل العظيمه، يعني انه هي انه والله بتذكرك فعلا. اذا بترجعي للشغلات اللي هيك عاطفيه اكثر، الطعام هو بيمثل اكثر شيء الهويه، يعني هو حصن اخير للهويه. فالمغترب بتعلم لغه جديده، بلبس ثياب البلد اللي جاي منه هلا او اللي عايش فيه، بتأقلم مع هالمواعيد تبع الباصات والقطارات بس حليمات التذوق عنده والانطباع المزروع بذاكرته بضل محفورة. هي من أيام الطفولة، من أكلة أمه، من ريحة الغداء اللي بتدخل على البيت الظهر. هالذاكرة الشمية والتذوقية هي الأقوى بالدماغ لأنه مرتبطة مباشرة بمركز المشاعر، فبسموه الجهاز الحوفي. فلذلك أنه هي صارت انه مثل انت عم تنقصي نقوص لأيام الطفولة.
0: عن جد فيكي تتغزلي بالأكلات اللي كنا نطلبها قبل. أنا بنتي كانت صغيرة ترجع من الروضة من الكيتا فبتعرف إنه أنا عاملة ملوخية، فطوب طول الطريق بتنطوي ملوخية ملوخية. ما مو مو طبيعي، نحن التوابل اللي بنستعملها حتى يعني ريحة الهيل، قلي الكزبرة مع الثوم، لف الورق العريش مع الحمض، السمن البلدي بس تحطيه للطبخة، كل هاي الروائح تنقلك عن جد بثانية وحدة لطاولة الوالدة، حتى يوم عادي يعني ما ضروري يكون في أي احتفال بهذا النهار، لكن وحي الذاكرة اللي بيرجع بنتعش تحسي بلغي كل هاي الأيام، كل هاي الغربة الصعبة اللي عم نعيشها، حتى آلاف الكيلومترات اللي نحن انتقلناها من بلدنا الأم للغربة، بلقمة وحدة أنت عم تشوفيها بصريا حتى ما عم تتذوقيها في الحقيقة.
1: فعلا، وهون ببلش الصراع اليومي واللي بيضحك بنفس الوقت، انه معركة لتلاقي من السوبر ماركت الشغلات اللي انت بتحبيها. يعني صار هلا مثلا اذا بتروحي بتشوفي برغل عند الليدل او الالدي بتحسي بانتصار انه دخلت ثقافتك للسوبر ماركت العربية الالمانية. فانه كم ساعة قضيناها بس لنروح ندور انه والله بتلاقي من سوبر ما او لا سمان عربي يعتبري بدوسلدورف بكون ميونخ برلين هالمدن الكبار، لبين ما تلاقي انت نوع العدس اللي بدك اياه او نوع التوابل اللي بدك اياها. وبتقعدي احلى شيء وقت اللي اول ما تجينا على المانيا ما بنفهم شيء باللغة تبعيتهم، فنقعد نعمل سيرش مثلا انا بدي كريم فريش، لبين ما تلاقيها هو مكتوبة بكذا اسم انه والله شماند بتكون بتستخدم مثلا للاكل المالح، الكريم فريش مثلا بتستخدم للحلو، لبين ما نعرفها قد ايه ضيعنا وقت. وين نشوف هلا البهارات والله الاصلية تبع الكبسة، في 50 نوع من البهارات تبع البطاطا والكاري وهدول. المهم انه هالبحث هاد على والله انك تلاقي ملوخية خضراء بنص المانيا، بنعتبر حالنا انه عملنا انجاز، هي كلها نوع من النكوص لحنيننا. يعني
0: كثير بتشوفي يعني لحديت يومنا هذا بعد كل هاي السنين الغربة، يعني قديش كمان في نساء مثلا بيبعتوا على الجروبات انه يا جماعة دلوني وين فيني اخذ مثلا ما بعرف نوع من البهارات الكبسة، ما عم لاقيه بالفلان محل، مع انه شبابنا يعني ما قصروا وفتحوا محلات كتير سوبر ماركت ومطاعم، يعني صار في غزو على مجال الجاسترونومي
1: فعلا
0: بألمانيا كلياتها. فبتحسي تنوع الأكل لك الأجبان، الأجبان يا سهى بتحسي صراع لحاله. وين بدك تدوري على جبنة عكاوي أو نابلسية أو جبنة خضراء لحتى تلاقي شيء بديل، مثلا تستبدليها بالموتزاريلا إنه ما تكون مالحة كتير، تخلطيها مع شوية ريكوتا لحتى تحسي إنه يلا صارت نوع نحن بنعرفه غير الأنواع الجديدة اللي موجودة بأوروبا. تحسي عم تدخلي على مختبر كل يوم بتجربة جديدة، بتحولك عن جد من مغترب عربي لكيماوي بالمطبخ.
2: هذا هو الجزء الأول من موضوعنا، تتابعون الجزء الثاني يوم الاثنين.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يومياً في تمام الساعة 10:30 ليلاً. تصبحون على خير.